Alright, Julian سمس كيور برتي هم كين ايتي هيانين كين ايتي خوشين هيانين فو ان سو كيرو كيرو بن لوين اف ام غاي تابي تونغ تي ان ابا هان اري با هان موي تي رينغ ام موبايل اپ اتونغا اپ خوي كوب سو اي انغ مزوك لو لو غاي سي لو بلاي زيرو ار جي في ال اي ان كتلانغ زوك سينير ان تي ري سو كين ايتي هيان جيل زا ماي لو شي اي ام لو غاي تلا ام اي ان اي تاك لو تان سان ان كفال لو او كا وي ديو ليك سو باي ايران نان لي فيل كا تشير ليان او جيل زا ما luang liam te khat liam te khopamo message te hi tlar thum tlar li hi ron o thina chher thawang sitena te chi mo ka lo ni an na ka ti an nang wa tang a ka sitena te chi ka ni ke sitena te chi ka ni chuan an sei mel thanun rong miswal gundai ni arol chan na hianin rj zol bai nang chu chun lama duty chi ni lo za duty ai rj zol bai nang chu chun lama duty chi ni lo zan duty chi ni zan lam chu ka ngai thaman lo chin an han ngal mei sia mo jil za mei chu a ha dole zana ka duty nga dole chu na ka duty nga dole zing kar dar ni apo ka duty ka mo jel sa min lo ngai thang nge nge hi angai ni top me ni a chu ban chuan next la moi to kan ngai thang a jel sa ma tan te re te ke ngai te tan yan to ken kan thlan sa ka nge o तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग ये है लव आजकल फिल्म से दूरिया और ये है मोहित चौहान की आवाज में

0: هي كاشفاني يا إزوال FM زو أوي زا بوين بس ريشنغ بوان سواني أرجي بيزتي كني آ FM زو أوي غاي تدو ده مساين سي بايلي فيقولي تونجوم ديسكشن بروغراما زوان تبوي بوي مو تاكن رون سوي هاو دونا كان تبوي تان سوا هي كان رم دين مونا جنغ تلير هيا نا بوي مو ام ام ميزو رما HIV أبون زيل نغي زيا أم لام كان بان دي أني دونا ني هي تبوي راكيل تاكلي مي بوي تشات ساك ام ام سوي هاو دور هيان وينا هيان كان اكسبرت بني ام 6 لما كان مي كوال دو ام تاك بني kan neya pakhat zok hi doctor lal nun hlima joint director m sexani a kan expert pan ni na hi doctor richard clr luna joint director care support and treatment csd m sexani boka ama sa ing kan doctor te chibai kan buk ma sa chewa in hun hutak senga thu pui pui mo tak soina hun kan nei hau tur he kan lom hle ni zona kan lo ma in an ma ni ka changa hian in mel sha tirna an ngai thlai la
1: basic service division hemi ictc can be test